إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم

0: మీ దీనుగాడు.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

أشهدك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبي

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اے ایمان وچ جمیس تکنے تیہ بے میہوں گینہ وگن وا ہندما کلوم کن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویرو اکلانگی تسبیح کیاولیشے.

0: دميادوغو فيلاور هوريها كوديمس مدرس غاردشون كيو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانوا كافك صفة فعل كل ما نه كافك مهمني بودا فعل كل ما جهني همس دينج بجيه هم أهم يا كورا غدا كم دينج بجيه شدة شدة شدة أدمي هي فهات تا داني دين فعل كل ما دني همس
1: إلا كانوا عنها معرضين
0: كيابا من آيات ربهم

0: لكم
1: في الأرض ما لم نمكن لكم ما لم نمكن لكم مد أصلي وسرنا قرد دما لا فا كيف وان إنجي فري هم إنجي مد كورن جهه

0: فأهلك وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. كونك هاتلين أي
1: إخفاء
0: إخفاء كراء إرغا كريغ فلاتو جس بنديفا وانا فدين إخفاء أدا كراء إرغا سكوم بگم وا نونا تنوين فحتان إخفاء أكرون أكرون أسكم غوانا ما إظهار كرما إدغام كرما دمدو غرنا كوغن كنجي مانيكي إخفاء أدا كراء إرغا دو أناني نونغ مخرجا كاري كفا إهن نمس نونغ مخرجا دو نجيه غتا ایک فہوگ ای اخفا کرمکی ایک فہوگ می ادا کرونی اخفا گ اکر اہ میتاگا مین تا فرتم سجہنی تاگ مخرج گ وج کم گ وانم اخفا ی نوے فال کول لونی اکر ایک بدل گ نون رنگل فال نوکو مین تحتی کیا بدل وجعلنا الانہار

0: وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين
1: فأهلكناهم روضة بنتي بلا هاج مخرج ها
2: أقصل هالك كاروغ متر
1: كاروغ ميبا أهنو أدو مي أنني كاروغ بحكي مي نيوا هوليك فهات بان مي أنني anna kam gwaana richang e ha faalwan jehene egguta kavis wa adu ofedigene nuwana nge sukum vias fa ahlakna ha ha hi hu ah ah egota nge adikya fa ahlaknahum

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مهاه حساب ميدوغا فيلاور نيموني إرادة كوروية آ فيلاورا كيكيغا بدل كولمو أميدوغا وكويلن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.

مرحوم الشيخ محمد الخضري بك خد وافاوي نور اليقين في سيرة سيد المرسلين مفي أصلي كم قا لاجن نبي أي زاني دخلان في سيرة تبرة من أنجب فتقا مواقع تن هوري قد فريهم كماي فسيه كماي كور كم تكاي مفدا واقع توقع رواه كم با إيك إيك رواه تك ننجتهم بره إم صح كم بلو كم با رواه تو بترين إفدا دنا بيكلا إم أجا خيار كرب وافا وغتيجا إفا تاجن ليوم قا كيامي هنا ما فائدة بلو إفا فسيه وانه كم قا فيني والله المستعان ألفها مشروعية القتال هنقرأ متى فريق قط جواك سلام عليكم صلى الله عليه وسلم إسر رسول الله إفانم كسيرتون إسر ديها واقت تكون إجينة ترك إفانم إبس مية كإسلام دينا بديهم جمتشك غدة دكوا هنقرأ من نقرأ بتي أدي كيتة إكان تنقطيها ما إكان يسوع جي جواك إن فابركم جواك بردك يوماي نركا جواك إن بيرجن يوماي ميس تكون إزمان كا دينة كياك إن أولي قتتو كجوز كماي كتركم بيان كدب ماي مكانكم جمتشك غدة جنبا حجة تكاي برهان تدكهم جمتشك كروي جنة ولشون هاي ميهم كإفانم كورا جنا تراو تکای دے اون دگو تکا کی کرب واگین ہننے ہم امر کرب واگین آیت ما کدان کی نے ری باوا لبتے ایتین احقاف سورۃ گا میا ای بسوی فصبر کی گفان کی کرب واہے کما صبر اول العزم من الرسل رسول بے کلن کرے ہی ورگ دے بے کلن کی کرے فدائیں ولا تستعجل لهم امی ہنن اوس وین گن واہے ادی کی گفان گ مان ہی پر کی کرب گ متی گا ثابت کرب ما کی گفان فد رسول بے کلن نای بے کلن کی قوم تو گ می ہنائی می دگا کنت ہنگا فا ہری مگت گینا گینا بابا دبتے دیم فے مکہ کا فرون گ مغفر دمائی دیکھو ویلکن اتر امون ائس اخر گا ایورن کی گفان گ جان فر گ مچ نوہن دوسوین وے ایر رون کی گفان بے رے وڑا گتما جسافو وے میکن ہی گتائی کی گفان رائی کی گفان گ صاحب کلن نن کا فرون ہنگا انیا تکای بے کلن ایر رون بے رے ہجرے وڑا گ گیت تم سیرت گ می کوری با گا ریت گون اس ہنگا جے ایبے کدم مکہ گا تیبے ایرگا ایک ایک اصحاب ایکلن گ استری فور فیلی تندن فار وگیم با حال گا اترو کے گفان گ اریہ بڑا گین دنوتے میابرے مروم وسما رنگلے الگون میں ہنگرام کران امر دے بارے اترو کے گفان حدیث کر بچے ہیمینن تیبے تے کے کرارے تے با میون گ ات نو با کن تکم فیکو گن تیبے تے میگے گتو مکہ گ کافرن بھی ایکلے گفانائی ایکلے گفان گ اصحاب ایکلن ابس حق کان جا رسن بیر کو انیا وی عداوی تیری وی گبے کم گے دین فے اترو کے گفانائی ایکلے گفان گ اصحاب ایکلن ہجرے بڑا گین مدینہ کا وزن ویری مدینہ کی اسلام دین کو ویری کنگا رسی کم گا ومم ویس اے مکہ کے کافر نکو اے ورنگ انی آیا عداوی تیری کم ہنٹے نلو وے ادی کیتے ایکنتن ادی کڑے اترے میں ومم اے ورنائی ہنگرام کربا اسلام دین کے ویری کم اے ورنگ بولم با میست کنن اے ورنگ کرا انیا تا منا کرے ومم کے گفان ہنگرام کرے ومم کے اذن فل دے بافی ای حج سورۃ کے میریا ایت نے اوزین ادی الذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله نيايتغا اكليجن با معني هنغراما وي وي اتيبا اسلامن هنغراما كولونغ ازنا ديبيجي ابا ميهوني انيا ديبيجن با بايك مارس كلانغ اميهونا نصر ديبوما كولدون مانت وديجن بي ابا ميهوني تيما ورينغ كاجكي مارس كلانغ بونون نون ابس حق كانو دا ابا ميهونغ غوتي جدرون بيرو كورون ميهوني مي باسولغ مراد كي ابا ميهونا كي هما ابس حق كانو دا ಎಮಿಹುಂಗೆ ಗೋತಿ ಗೆದರಾಯಿ ವಸನು ಬೇರು ಕುರೈ ಅನಿಯಾ ಲಿಬುನು ಮೀಹುನೆ ಮೀನಿ ಎಮಕ್ಕಾಗೆ ಅವಲು ಬೆರೀನ್ ಎಕಿ ಮೀಹುಂ ಎಕಿ ಕಲಾಂಗಿಯನ್ ಅಳುಕಂ ಕೊಂ ಉಳೇ ಕಮಿ ಎವ್ವಿಸ್ ಕುರೆ ಕಮ ಕಂ ಎಬ ಮೀಹುನ ಕ ನುಫೆನೆ ಮಿಹೆಂ ಬೀರ್ ತಿಮಾವರಿಂಗೆ ಕಲಕಿ ಮೈ ಕಲಾಂಗೆ ಬುಣಮಕುಂ ಎಹಾ ಕಂ ಬಡುವೆ ಎವರಿನ್ ಕಂ ಎಫ ದಿಕೊಳು ವೆರಿ ಕಮೆ ಫರ ಗೆದರುಂ ಬೇರು ಕೊಂ ಹೆದುಮಕಿ ಎವ್ವಿಸ್ ಗೊತಕುಂ ಜಾಯಸ್ ವಾನೆ ಕಮೆ ನೋಂ ಕಂ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹೆ ಕಂ ಮೇಂಗೇನೆ ದೆಂ ಬಗ್ರಾ ಸೂರತ್ಗೆ ಮಿಡಿಯಾ ಆಯತುಂ ಹಂಗುರಾಮ ಕುಳವಮಂ ಇಸ್ಲಾಮ್ ನಂ ಅಮುರ್ ಕುರಬಾಫಿಯೆ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ما اتقاك لي بما معنى تباميهم مارس كلان دك تيد موغا تيبين تبامي هناي هنغرام كرامي هناي هنغرام كرات تباميهم كورين عداوه تيرو نغنات عداوه تيرو مي هنا مارس كلان لو بيوري نوي فهمي قلتون اتو رسول الله اكوان هنغرامي فتوي هما اكني قريش وانهاي كافرون غمتشر دين فاي عربين اين كافرون تن اوري ناي اباوي اسلام ناي هنغرام فراغ تمون ايم من ناي هنغرام كوري ومن امر كربا فيه اي توبا سورة مليا آية النبي وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة مي آية تغا اكلون معنى اي مشركون ايم من ابوغن تبامي ناي هنغرام كورا فدائن تباميهم بس اميهم ايم من هنغرام كورا تيو مي حكومة اومن فتن نتي بودن الوكن كورا اميها كافرون ناي هنغرام كورا امر عام وجيه دیم فای مدینہ کاری گاتی بھی یہودین اسلام نائے دیکھو فرہا ایورین نا کربا فاوا عہد وا خیانہ تروی کافرون نا باگ دی اولین پھر مونگ ایمی ہونائی ہنگرام کربا فاوا عمر کربا فی ای انفال سورت

0: می دیویراج گاڈا معهد دراسات الاسلامی کوگین عربس تسکوتن گ مقصد گا تیار کو فونوا پروگرام می پروگرام گنستنی معهد دراسات الاسلامی اک دریور
1: الدرس السادس والاربعون بعد المئه ستیک سالیس هون فلاو
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سأل المعلم تلاميذه
4: هل سمعتم عن المذنب البريء
5: كلام كشن كبري جواه كعلو هنت
0: كيف يكون المذنب بريئا يا استاذ هل هذا معقول
5: مي بدي قبول كرك هذا واكيت
4: نعم وسوف اقص عليكم هذه القصه
6: فقد خالد كتاب القراءات بحث عن الكتاب طويلا ولم يجده ونظر إلى جاره صالح فوجد معه كتابين فقال له
1: هذا كتابي أنت سرقته
6: فقال صالح لا يا أخي لم أسرق كتابك الكتابان لي
0: لم يصدق خالد زميله صالحا وشكاه إلى المعلم أحضر المدرس تلميذين ليحكم بينهما
4: ماذا حدث يا خالد؟
1: فقدت كتابي ورأيته عند صالح
0: قال صالح لا يا أستاذ ليس معي كتابه ولم أسرق منه شيئا فقال المدرس معك كتابان أحدهما لك فمن أين لك الثاني؟
1: الآخر كتاب أخي الشقيق أحضرته اليوم معي لأن كتابي ينقصه بعض الموضوعات.
5: إهني أقول قفتم باي موضوع وني أنيفا.
1: فأخي الأصغر مزق منه بعض الأوراق.
5: أقول قكوك إن باي قنطة وني فيدا دافا.
6: هو كاذب يا أستاذ. إنه مزق كتابه ليسرق كتابي أنت كاذب يا صالح أنت مزقت كتابك وسرقت كتابي لأنه نظيف
0: اتهم خالد صالحا وكرر هذا الاتهام بصوت مرتفع قال المعلم لصالح يا صالح أنت طالب سيء وزميلك على حق فيما يقول عيد الكتاب إليه
5: إيه صالح كليكي نباكوج كليك إكوريا إبراني تدك إيه ناية إفاي عمرادي
1: يا أستاذ إنه ليس
4: أنا قلت لك أعيد كتابه إليه نفذ ما حكمت به ولا تتكلم
0: أعطى صالح أحد الكتابين لخالد وهو يبكي بكاء مرا
5: إير إينا غدا رويمكم رمونديا
0: ومرت أيام ليست طويلة
5: أدي قلدس قل ويتوي ديفهم
0: وبينما كان خالد يبحث في مكتبته وجد كتابه المفقود
5: خالد إينا فنهرغن هودم دانيكو اينا تنقلي فاوا فنج
0: فذهب الى المدرس وقص عليه ما حدث وندم على فعلته بصالح
5: ادي صالح حمد كنت كورن غتغ ماتش اينا هتام كوري
0: ندم المدرس على حكمه وظلمه لصالح واحضره اليه وطلب منه السماحه والعفو ثم قال له المعلم سامحني يا بني وأنا بشر والعدل الكامل لله عز وجل لأنه يعلم كل شيء ويحكم بما يعلم
1: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون
5: هم قرر الله ميستكن بين صحوري نغنوا إبس كميقا إبامي هم إبامي هم أمل نفسك أنيابري غنني
7: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به
5: أدي اتباميهم مستهم مدغا حكم كرايرو عدل وركمايكو حكم كراهشكم اتباميهم إم رنغو نصيحة نصيحة ديواني الله كن حمك شغل أدي سفارو ميادو فداو مدرس غالونغ نستنا
8: سأل المعلم تلاميذه هل سمعتم عن المذنب البريء؟
5: كيف يكون المذنب بريئا يا أستاذ؟ هل هذا معقول؟
8: نعم وسوف أقص عليكم هذه القصة
5: فقد خالد كتاب القراءة بحث عن الكتاب طويلا ولم يجده ونظر إلى جاره صالح فوجد معه كتابين فقال له
8: هذا كتابي أنت سرقته
5: فقال صالح لا يا أخي لم أسرق كتابك الكتابان لي
8: لم يصدق خالد زميله صالحا وشكاه إلى المعلم
5: أحضر المدرس تلميذين ليحكم بينهما
8: ماذا حدث يا خالد؟
5: فقدت كتابي ورأيته عند صالح
8: قال صالح لا يا أستاذ ليس معي كتابه ولم أسرق منه شيئا
5: فقال المدرس معك كتابان أحدهما لك فمن أين لك الثاني؟
8: الآخر كتاب أخي الشقيق أحضرته اليوم معي لأن كتابي ينقصه بعض الموضوعات
5: فأخي الأصغر مزق منه بعض الأوراق
8: هو كاذب يا أستاذ إنه مزق كتابه ليسرق كتابي أنت كاذب يا صالح أنت مزقت كتابك وسرقت كتابي لأنه نظيف
5: اتهم خالد صالحا وكرر هذا الاتهام بصوت مرتفع
8: قال المعلم لصالح يا صالح أنت طالب سيء وزميلك على حق فيما يقول أعد الكتاب إلي
5: يا أستاذ إنه ليس
8: أما قلت لك أعد كتابه إلي نفذ ما حكمته به ولا تتكلم
5: أعطى صالحا أحد الكتابين لخالد وهو يبكي بكاء مرا
8: ومرت أيام ليست طويلة وبينما كان خالد يبحث في مكتبته وجد كتابه المفقود
5: فذهب إلى المدرس وقص عليه ما حدث وندم على فعلته بصالح
8: ندم المدرس على حكمه وظلمه لصالح وأحضره إليه وطلب منه السماحة والعفو ثم قال له المعلم سامحني يا بني وأنا بشر والعدل الكامل لله عز وجل لأنه يعلم كل شيء ويحكم بما يعلم

0: التمرين الأول.
1: متمرين كا مدرس كرو واسواتك تيكودين جواب ديني تيكودين كراساتك ليكن.
2: السؤال الأول، هل يكون المذنب بريئا؟ السؤال الثاني، ماذا فقد خالد فهل وجده؟ السؤال الثالث، من أين وجد خالد كتابه؟ السؤال الرابع، لماذا ظلم المدرس صالحا؟ السؤال الخامس، من لا يظلم أحدا؟ السؤال السادس، ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟

0: जैसे फल में देखो तमरीन का हुआ सवाल किया देना,
1: هل يكون المذنب بريئا؟
0: السؤال الثاني
1: ماذا فقد خالد فهل وجده؟
0: السؤال الثالث
1: من أين وجد خالد كتابه؟
0: السؤال الرابع
1: لماذا ظلم المدرس صالحا؟
0: السؤال الخامس
1: من لا يظلم أحدا؟
0: السؤال السادس والأخير
1: ماذا قال الله عن الحكم بين الناس؟
0: أدم أقول مجنستيني مسواته جوابت
2: هل يكون المذنب بريئا؟
3: نعم ربما يكون

0: మీ డీలుగాడు.
1: قال الله تعالى وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ماني إكلانجي تيباميهن التكا إيوما فنوما هيتن أفدوي رسكالانجي تيباميهن شكر كرني ورفس مدن
2: السلام عليكم
3: وعليكم السلام دونتا حالك هينتا
2: دونتا حالو رنگرو فاتون کو بالی ویولے کہیں گے تا
3: دونتا کم میں دو کو سالو بلا بیرنو ماہی تیرے کا فور کو دیم امیدانی دونتا کام بڑھ نوے فاتون کو ایکنی نو آنے کو کو ایکنی ولے تی ڈاکٹر دکم ویس تاتیوانے تا
4: గడింగ్ కారు గడి 12 మినిట్ మీ దీనికి అడు.

0: وجوه يومئذ خاشية
1: عين إتنك فعل كورا مانينجي ياي كا بدل بيجين وان مه فرطة ميني فرطة ماي تو غاشية ديفن ماي تو كا خاشية إيه متفات وان جينجي ياي كا نوكيه جينجي إتا أدي فرطة كي آدمين

0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر
0: لست عليهم بمسيطر
1: إلا

0: pressure. Was jeffrey was water. والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي
1: وسام سين بارو جنا مي بدلوني صادك اما مفارت كيوني اشايا صاد دو اما قاس سين سينك بدل كلا سين نوتيتو
0: هل في ذلك قسم لذي حجر
1: ہمیں اگر دن اف ہم کیا با ہمیں فس آئیں گے
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر
1: را سکون گیڑ ورنہ مائن دو
0: وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر
1: دن کی آنی ہوانا آئے تم فشکین دی ہوانا آئے تا ایسا بائیں گے ہما کوری فار سید کو تا فرطا مدر اس کی آن ان کو دن آڑو ہانیں گے
2: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم

0: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
1: دیں گا فارم کیا تو ہمیں
0: الذي

عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلى رواه الترمذي ماني ماين الله كليك فانا رسول لبي أبي برزة كبين رواهكم به كليك فان إدالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرهية قيام الدوهم هتر سؤالك جواب دين ما فهوا من في إبس على جفايت لهورتنهم غدوا إبس نلبيه حتى أي أميه عمر هيد كوري كون كمك جاتو أدي أميه كونغني فاوا علم إينا كوري كون كمتو أدي أميه مدا إينا هودي كون غتكتو أدي إتكتي هيد كوري كون غتكتو أدي إينا هشغندو مسكول كوري كون كمك جاتو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ألو غيري رسكلاكو كودا كوجكو كمكا مي ألا في دوه إدميهم مي ألا بلا بدكري فدان إدميهن رحمة الله.

0: وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ماتي وري عرشي وري مان الله حضرتك تبا يشفا دفن دعاء

0: لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
1: هم كشورون إيمان صالح عملتكو نماز قائمكو زكاة دي أولون ميهنن إورنگ درما إورنگ وررس کلانگ حضرتوغا إورن نبوي أدي إورنگ مچکن إبوس برنتي أدي إورنكي ಹಿತಾಮ ಕುರಾನೆ ಬಯಹುಕಂಗಾ ವಿಷ್ಣುಮೆ ವೇಮೇ.

مؤمنون مؤمنون فيوا كافرون اي اهي تنين كمغا نهدا حشكمه اي كانتن اغوتا كورا ميها دناش فاه الله گه واگ ويري كمغا ترين اي ويس كمغا اي ميها كنويت اي اورنگ كي بين ان نوركلكون تي با ميهم سلام ابون مجبور وج حال گامن وي ادي الله اکلانگ عقابت یبامی ہم بیروت کربت ایمبری دیون ونی اللہ کی حضرت شہر

0: من قال الشعر ده كيابة.
1: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم

0: لكم
1: في الأرض ما لم نمكن لكم ما لم نمكن لكم مد أصلي سرنجار الدمالة فكيف وان إنجه فريهم إنجه مد كورنجهينه

0: فأهلك وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم كونك هتنجي
1: إخفاء
0: إخفاء كراء إرغا كريغ فلاتو جس بنا ديفا وانا فدين إخفاء أدا كراء إرغا سكوم بگم وان نونا تنين فهتان إخفاء أكورن أكورن أسكم غوانا ما إظهار كرما إدغام كرما دمدو غرنا كوغن كنجين مانيكي إخفاء أدا كراء إرغا دو أناني نونغ مخرجا كاري كفا إهن نمس نونغ مخرجا دو نجيه غتا ایک فہو گئی اخفا کرما کی ایک فہو گا می ادا کروینی اخفا گا اکر اہم متانگا من تا فراتم سجہنی تاگ مخرج گا وجکم گا وانم اخفا نوے فال کل لینی اکر ایک بدل گا نون رنگڑ فال نکو من تحتی کیا بدل وجعلنا الانہار

0: وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين
1: فأهلكناهم روضة بن دي بدا هاج مخرج ها
2: أقصد هاج كارو جيم متر
1: كارو جيم ميبا أهنو أدو مي أنني كارو جيم بحكي كي مي نيوا هوليك فهات بان مي أنني anna kam gwaana richang e ha faalwan jehene egguta kavs wa adu ofedigene nuwaane nge sukum vias fa ahlakna ha ha hi hu ah ah egota nge adike fa ahlaknahum

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبي فرنس ورغم أوفا أمريكا مانجدمو فقه السنة مولين آ برنامج جنستين مامي بدل كوري ألغون مريمات فادنان. فقه السنة مي برنامج ألغون مي جنستيني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. می فوی دیوی با ترجمه کور وافرنی احمد فاروق محمد پروگرام گا میهار الگن می گنستنی فیکو سننا گے ہیونا بہ ہیونا بہ گہ ہیمنی رودیا گولن ہری معلومات فوت گیم نے بہ تا اتر تفصیل کو دبانی الستاز احمد مامون فوت گیم نے ایت کا حدیث تا ودال و دبانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالغون مي ميغانستيني السيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. مي فوي ديفي با ترجمة كورا وفافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گے منے بہ تا اترا تفصیل کو دی وی او استاد احمد مامون فوت گے منے ایت کا حدیث تا ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم.
2: اڈو اسوں تے گندمنی تے بے فلوں کے دینی مرشد دینو گے اڈو دینو گے

عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفنى وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي ماني ماين الله وكليك فانا رسل لفي أبي برزة كبين رواوكم في وكليك فانا ودالو في رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربية قيام الدوهم حتر سوالك جواب دنما فهوغا منوي إبس ألق فايت لهورتنم مدواء بسن لفي حتى ای امیہک عمر ہید کری کون کمگ گاتو ادی امیہک انگنی فاوا علم اینا کری کون کمتو ادی امیہک مدا اینا ہودی کون گتکتو ادی ایتکتی ہید کری کون گتکتو ادی اینا ہشگنڈ مسکل کری کون کمگ گاتو

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا

أَمْسَى بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: ए ईमान वेज्जे मीस थकुन्ने तियबामी हुं गिनवेगिंवा हंदुमकुलमकुं अल्लाहु हंदुमकुराशे

0: دميادو فيلاو لهوري هاكوديمس مدرس غاردشون كيو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم

0: كانوا كاف صفة فاعل كل ماني كاف مهمني بودا فاعل كل مجهني همس دينج بجيه هم اهم يا كورا غدك مد دينج بجيه شدة شدة شدة ادمي هفحت تاداني دين فاعل كل مدني همس
1: إلا كانوا عنها معرضين
0: كيابا من آيات ربهم

0: لكم
1: في الأرض ما لم نمكن لكم ما لم نمكن لكم مد أصلي وسرنا قرد دما لا فا كيف وان إنجي فريهم إنجي مد كورن جهنم

0: فأهلك وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم كون كها تنعي
1: إخفاء
0: إخفاء كرا إروجا كريج فيلاتو جس بنا ديفا وانا فدين إخفاء أدا كرا إروجا سكوم بجيم وانونا تنين فهتان إخفاء أكورن أكورن أسي كم جوانا ما إظهار كورما إدغام كورما دمدو غرنا كوجن كنجين ما نكي إخفاء أدا كرا إروجا دو أناني نون جا مخرجا كاري كفاء إهن نمس نون جا مخرجا دو نجيه غوتا ege fahoga ei ikhfa kurmaki ege fahoga mi ada kurweni ikhfa ge akuru eh mitanga min ta furatam sejheni ta ge makhraj ge vejjikam ge wanama ikhfa en nuwe faal kolleweni akuru ege badalga noon rangala faal nuko min tahti kya bada waja'alna al anhara

0: وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين
1: فأهلكناهم روضة بنتي بلا هاج مخرج ها
2: أقصد هالك كاروغ متر
1: كاروغ ميبا أهنو أدو مي أنني كاروغ بحكي مي نيوا هوليك فهات بان مي أنني anna kam gwana richang e ha faalwan jehene egguta kavis wa adu ofedigene nuwana nge sukum vias fa ahlakna ha ha hi hu ah ah egota nge adikya fa ahlaknahum

0: صدق الله العظيم.
1: ميها حساب ميدوغا فيلاور نيموني إرادة كوروفيا آ فيلاورا كيكيغا بدل كولومو أم ميدوغا وكويلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ekalaange fiewa ehin ilahun take timan hifan vi heye rahman wanta raskalaange timannaya gellumakan irada kurawa nama etaketige shafa'atteri kamun timannayan evves kame fuddayen nudebe nete adi etakeccha timan salamatevves nume kurevene me إني إذا لفي ضلال مبين إهم وجنما هما كشورون تيمان واهوشي فالو وغنوا مغفر دمجا كان كشور إني آمنت بربكم فاسمعون هما كشورون timan tiyeba mihunge veri raskalaange an iman bejjime fahe tiyeba mihun timange bas ahashe

0: حبا فمنه يأكلون
1: أدي مروفاوا بمكي ايورن تكا ألون ديرمكا فنوواني كموغي هكيكي تيمن رسكلانجي اي بينغاندو ديرو بيمي أدي تيمن رسكلانجي اي بيمون اوترو نرو بيمي فهي ايورن كا اولني اينني

يَشْكُرُونَ أي إتانجي ميبا إناي إورينجي أتاكم مسكة كوجين هودي تاكتين إورين كا أولما تاكي فهي إورين شكرو نكراني هيي.

විලාතකුන් FM වෙස්සී තියබෑ මීහුන් හෙයේ නුවත FM බාවා ලෙව්වි ෆරාතකී තිමන් රස්කලාංගෙ හෙයේ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون تمن رسكالانج إرادة كوروا نما إفن بون نكره فدا لونو فنك كموغا لبا فيمه فه تيبا ميهم شكر نكرني كي وهي أفرأيتم النار التي تورون تيبا ميهم روكرا ألفانا مدو تيبا ميهم فه وسنا بلي مهيئ

ai insinev fahe tia deba mihun dogukon inkaru kurani tia deba mihun ge veri raskalange ni'matak ge terein kon kon ni'matakan heye zawata afnan hiya feturigen wa gofitak ge veri de suaruge فبأي آلاء ربكما تكذبان اي جنني ناي انسينيف فه تيا دبا ميهم دغوكو انكار كورني تيا دبا ميهم گه وري رسكلان گه نعمت تکو گترين كون كون نعمت كن هي فيهما عينان تجريان hinga hunna fengaruge de aru e de suaruge ga ve fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban e jinninai insineb fahe tia deba mihun dogukon inkaru kurani tia deba mihun ge veri raskalange ni'mataku ge terein كون كون نعمتك هي فيهما من كل فاكهة زوجان كم ميوا أكون دباوة إدسور جيغاوة فبأي آلاء ربكما تكذبان إي جنيناي إنسينيب فهي tia deba mihun dogukon inkaru kurani tia deba mihun ge veri raskalan ge ni'mataku ge terein kon kon ni'matakan heye muttaki'ina ala furushin batainuha min istabraq wajanal jannatayni dan euren tibehushi ದಾಂತಕೆಗೆ ಮತೀಗ ಲೆಂಗಿಗೆನ್ನೆ ಎ ದಾಂತಕುಗೆ ಬತಾಣ ವಣೀವೆಸ್ ಇಸ್ತಬರಕುನ್ನೆ ಎಬಹಿ ಫಲ ಫಶುಯಿನ್ನೆ ಅದಿ ಎ ದೆಸುವರುಗೆಗೆ ಮೇವಾತ ಭಿನ್ನ ಮೀಹುನ್ನ ಕಾರಿ ವೆಗೆಂವೆ ಫಬಿ ಐ ಆಲಾಇ ರಬ್ಬಿಕುಮಾ ತುಕಜ್ಜಿಬಾನ್ e jinni nai insinev fahe tia deba mihun dogukon inkaru kurani tia deba mihun ge veri raskalange ni'mataku ge terein kon kon ni'matakan heye

එවරෙන්ගේ කුරින් ඉන්සියකුවෙස් අධි ජිනියකුවෙස් එකඹලුන්ගෑ බීහිෆැයෙන් නුවේ فبي اي الاء ربكما تكذبان اي جنيناي انسيني فه تيا دبا ميهون دوغوكو انكار كوراني تيا دبا ميهون گه وري رسكلان گه نعمت تكو گه ترين كون كون نعمت كن هي مت متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فهيكولاگ باليس تکوگا لنگيلاگين ادي مخملگ گودڑی تکائي ريتي دولتکوگا تيبه حالوگئ

تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. إكلانجي ماتي ماتشان هين أدو هدوي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي إتاكتي هدو مغا إفوز كهلا أونيكم تبايكا نفنانت فه تكراركو نظر هنگا بلاش إفوز كهلا خلل تبايا فنهي.

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبامي هن تكا فسيها تنكمغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبامي هن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

0: وإلى الجبال كيف نصبت
1: وإلى الأرض كيف فتحت فذكر إنما أنت مذكر
0: لست عليهم بمسيطر
1: إلا

0: pressure. Was Jeffrey water? والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي
1: وسام سين بارو جنا مي بدلوني صودك إما مفارد كيوني أشايا صود دو إما قاسا سين سين كبدل كلا سين نوتي دو
0: هل في ذلك قسم لذي حجر
1: එමනගල් දැන් අෆම් කියල්බ හැම එක ෆස්සයි නේ

0: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
1: دين أفهم كي هذا حمله
0: الذين قالوا

تكبيرة الإحرام التكبير في بداية الصلاة نماذا في شنو كورين هرمبن تكبير كيو هرمبن تكبير كياني الله أكبر بفدينه مي فرتما تكبيره نوتا تكبيرة الإحرام مي نماذا ركنته وترين ركنك قراءة الفاتحة في الصلاة نمادغا سورة الفاتحة كيو سورة الفاتحة كي نماده أي قدسية حديث غا وارد وفا وفدانه من الله وحيك روافاوه مي حديث كي أبو هريرة رضي الله عنه كيرت نبي صلى الله عليه وسلم غريهم رواك روافا وحديثك قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل ماني تمرسكالانجي علايا دمدو نمادو دبايا بسبيمه ebbavani timan raskalange ashe adi anebbavani timan raskalange alaya ashe timan raskalange alaya ena ede kame devva hushime ala alhamdulillahi rabbil alamin mihen kiyum allah tabaaraka wa taala wahik rawanate timan raskalange ala timan raskalange hamdu kafiye arrahmanir rahim mihen kiyum allah tabaaraka wa taala wahik rawanate تمان رسكالانجي على تمان رسكالانجي ثناكي آفيه مالك يوم الدين مهن كيوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته تمان رسكالانجي على تمان رسكالانجي متيوري كوفيه إياك نعبد وإياك نستعين مهن كيوم الله تبارك وتعالى وحيك روانته مي تمان رسكالانجي تمان رسكالانجي على يا دمدو غاواكميكي تمان رسكالانجي علايان اينا ايدي كانتا لبيجن بي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مهن كيومون الله تبارك وتعالى وحيك روانته اي تمان رسكالانجي علو تكونه تمان رسكالانجي علايان اينا ايدي كانتا لبيجن بي نمادوغا سورة الفاتحة كيومكي نمادوغي ركونكي سورة الفاتحة نكيوانما نمادو صحينواني الركوع ركوع كروم مي ركونوغا مان الله ماتيوري كروم هميني الرفع من الركوع ركوع تدو مين هندان كدني مان الله إكالانجي حمدو كراميهاجي أدو أسوا وديجن واكامي الاعتدال قائما بعد الرفع من الركوع ركوع تدوي اعتدال قاهر أي مان الله حمد ثناء دن ومتك السجود على الأعضاء السبع هجنا ومتي سجدكر أي مان الله كتن ومغغت الرفع من السجود سجد تدو الجلوس بين السجدتين دي سجد دمدين فافف السواد ومن إدو الطمأنينة في جمع الأركان وريها ركونيكا مدويدو الترتيب ترتيب كرم التشهد الأخير والجلوس له فهو التهيات كيان إشينو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير فهو التهيات كيت نبي صلى الله عليه وسلم غمتش صلاة كيو التسليم من الصلاة نماد سلام دينو نماد وكيو هذه نماد قرآن تبميهن سلام كرو مي جملكو نمادوغي ركونتا مي ركونتا كانو لا نمادو صحيح نواني مين ركوني ويتجنما اي ركوني جنسكتو مكي واجبو يغن واكامي

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
2: أدوسهم تيجندواني تيابيفلونك ديني مرشد.
3: دينو كيادو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هدوا بركو ربيرس كلاكو مي ألايا سوارك من بركو الدفن دي دنوام أدي سوارك يا غايك الدين كم كمكا به مي ألايا الدفن دي أدي نركام مي ألا متي كروان دي ಅದಿ ನರಕಯ ಗಾಯ ಕುರಾನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕುನ್ನ ಬಹಕುಂ ಮಿ ಅಳ ದುರುಕುರವ್ವಾಂದೆ.